من ياي وبيا ياي هاي كسم ياي كبي كبي كبي ياي سورتي أبردي نامي أيه ما نجافوي أنا ميكو أنا بيا ما ياي وهياني